ولادي سرحدي بواشي علي رضا دقام الارض خلدي قالي خلدي حجان جامعان مدرسة علي ونداني لبشي كبير يا سري قاسين مدبان فخيا ونداني لبشي كبير يا سري خالي مدبخا علي علي قالوا

بلا شيخان إبراهيم بتشوك يا بران إبراهيم خولي بسوخان إبراهيم ولا دخلي بذر ذكوش بذر معني إبراهيم حيا دنيا خوش بابا كذر ومرقى محميان إبراهيم ولا دخلي بخلي مستاني تشيب قاش ما ذذي

لبرايو بقول شيخاني برايو بشوك يا براني برايو قول يا بشوخاني برايو بيشير دي لبس دي مسوى كمال خامنا تسقراني برايو ولا دي خريب دردك يفوشي بي درماني نو برايو على بالا خلي حياة دنيا خوش عمابة تدرو كسر مرقم حمياني